معكو دخان وكل من فيكو حريد احترد خد خد خد حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت من امريكا وحلفاء الشيء.

الاخوان لخان وشنوا تقعدش تقولي ارخم يدس لسه لشو مكانه تموا في كل كتاب لشخاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.